0: صوب جي خم ما خم كل نفس سايحة الموتي
1: وبكن بكن دور بين موس موس ويسو برام
2: صوب جي خم ما خم
1: أنتون عزيز أنتون